مطار شرم الشيخ على صعود رحلة رقم 530 القادمة من لندن. شرم الشيخ إيه؟